0: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. نبدأ من أثينا، حيث أقدم مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية فجر اليوم الاثنين على إلقاء قنبلة يدوية دفاعية باتجاه مقهى في منطقة أيوس بانديليموناس، إلا أنها لم تنفجر. وصل المكان فريق مخابرات تفكيك المتفجرات لجمع القنبلة وإزالتها بأمان، وكان المقهى نفسه قد تعرض لهجوم مماثل في 8 سبتمبر أيلول الماضي. وفي أخبار السير، تشهد العاصمة أثينا منذ صباح اليوم ازدحامات مرورية خانقة على عدد من المحاور الرئيسية، وتسجل أيضا مشاكل كبيرة على طريق خيفيسوس في الاتجاهين من مستوى جادة أثينا حتى فيلادلفيا وأيضا منطقة ثيفون. أما على طريق أتيكية السري فتسجل تأخيرات كبيرة، ولا سيما في الاتجاه المؤدي لمطار أثينا. وإلى كريد، حيث يتوجه اليوم الاثنين وفد حكومي موسع يضم وزير البنية التحتية خريستوس ديماس ووزير الحماية المدنية تورناس المشاركة في اجتماع وإجراء معاينات ميدانية للمناطق التي تضررت جراء موجة الطقس العنيف. وأكد رئيس الوزراء ميتسوتاكس أن الحكومة ستقف إلى جانب المتضررين. وفي منطقة الهضبة، تحولت مساحات واسعة في كريت إلى ما يشبه البحيرات وسط أضرار جسيمة لحقت بالمحاصيل الزراعية والطرق الريفية والثروة الحيوانية. وفي بلدية أماري، تقرر إبقاء المدارس مغلقة اليوم الاثنين. اقتصاديا، من المنتظر أن تعلن الحكومة في 14 أكتوبر إجراءات جديدة لحد من ارتفاع أسعار وقود التدفئة، ونتوقع أن تتحرك الإجراءات في الاتجاهين: الأول يتصل بالتدخل في الأسعار عند محطات الوقود، والثاني بزيادة قيمة بدل التدفئة. وتتركز الجهود على بقاء سعر وقود التدفئة دون مستوى يورو 1.75 للتر. وفي الشأن السياسي، تبدأ عند 10:30 من صباح اليوم الاثنين الدورة الجديدة للبرلمان اليوناني بمراسم مباركة دينية يقيمها رئيس صخبة أثينا بحضور رئيس الوزراء. وعند 12:00 يستقبل رئيس الوزراء في القصر الماكسيمو ميتسوتاكس نظيره الليتواني ناسودا، على أن يعقب اللقاء تصريحات للزعيمين. وفي شأن اقتصادي متصل، يحال اليوم إلى البرلمان مشروع الموازنة التمهيدي لعام 2027. دبلوماسيا، تستعد أثينا لاستقبال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يبدأ اليوم الاثنين جولة تشمل إسلندا واليونان والبرتغال. ومن المقرر أن يصل روبيو إلى أثينا غدا حاملا أجندة مباحثات مكثفة تتركز على العلاقات الثنائية وقضايا الأمن الإقليمي وأمن الطاقة، قبل أن يغادر العاصمة اليونانية في وقت مبكر من صباح الخميس. ويستقبله رئيس الوزراء ميتسوتاكس يوم الأربعاء، كما يأخذ لقاءات وزير الخارجية يورو بيتريتس ووزير الاقتصاد كرياكوس بيراكاكيس. جددت اليونان مطالبتها ألمانيا بدفع تعويضات عن فترة الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية. وقال الرئيس اليوناني تاسولاس خلال إحياء الذكرى 83 لمجزرة ليغاندياس أن مطالب اليونان بالتعويضات قائمة ومشروعة ولم تسقط بالتقدم. وواصل منتخب ألمانيا نتائجه المتعثرة في دور الأمم المتحدة بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفه اليونان في المباريات التي جمعتهما ضمن منافسة الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في سالونيك. وكانت اليونان قد حققت مفاجأة في المواجهة السابقة بين المنتخبين بعدما تغلبت ألمانيا بهدف دون رد في الجولة الثانية، لتنجح مجددا في حرمان المنتخب الألماني من تحقيق الانتصار. حالة الطقس، طقس مشمس ومستقر عموما اليوم في اليونان مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. وفي كريت وجزر الدوداكانيس تظهر السحب متفرقة مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة. أما الرياح فتهب من الاتجاهات الشمالية بسرعة تتراوح بين 3 و4 درجات على مقياس بوفورت وبين 4 و6 درجات شرقا. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في أثينا وسالونيك إلى 25 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة.
2: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، سنقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.